اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاغل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغلني.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلم فشاغل

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: موديها كم ميجا هرتز ديفي اف ام
2: ام نفس
3: منفوي في لونك دائره ام تازاكو

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربه ابيك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي بس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه emme barugada hatiyaraki du hama hemme ailaya mujtamauga dekoleri kama fituna fasada ufeddumuga beenu hifidane emme nurakka teri hatiyaraki ves hama du mikankan mihen hurumaiku muslimun duluge beenu heugotuga hifumasha evves nurangalo maqsadegga duluge beenu nukuruma islam deenu ga wani ورابودا بارو الوافا اخر الدوهم مان الله دينواني مؤمنون جي صفتا كيرت قران غا بيان كوروافا وائر ايگه ترين اس صفا يكي بينومن ني بيكارو واهكتكم دو ركا تري كورون كمغا واني انغا وافا حماي فدا تدوبونو مشا ميستكون جي ميدوغا حماجهما صلح وريكان فترو مشا ilmu unganna adinu masha heokan tattakan amur kuru masha nubakan tattakun duruheli wuman nasihaddi irshadu dinuma duluge beenun kurumawani angawafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irshadu devwafa wa gotuga muslimaku echebuna nama bunam wani heobahe heobahe bunewenne nama echche nubune hanuhurun maamolu hikmet teriyaku enaage kuda darifula din nasihatigga bunefaawa kama riwa kureifaave tiba mihaka jadalukoggen bali bedane ekamaku hanuhuregen bayyennuwane ehenkam tiba waahaka dekkuma vure ehem mihun dakka waahaka aduwehuman iskandeshe fahe bunewunu echchakattaka fahun hitaama kuranjehe fadayakun hanuhuregene duha kuwes hitaama kuraakashen.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغل.